0: وكل عام وانتم بخير وان شاء الله عيد سعيد عليكم. مروان خوري.
1: بودكاست ولا بالأفلام بيتناول كل شيء بيتعلق بالسينما والدراما، ترشيحات، أخبار، كواليس وكل شيء بيدور بفلك الأفلام والمسلسلات. تابعنا على كل منصات البودكاست إذا كنت شغوف بهالشي.

استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: أكيد سمعنا وبس.
1: عيدكم مبارك من راديو الرابعة. مبارك عليكم العيد.
2: ثلاثة في واحد مع هوم بوكس.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: جماعة حد فيكم في أغنية بترن في ودنه من غير ما يسمعها من غير ما يشغلها أو يمكن ما شغلتهاش من فترة كبيرة وتلاقي فجأة إيز بك وانت قاعد الأغنية بترن في ودنك بلا هدف بلا مبرر بلا سبب وإيه وتبقى قاعد في ميتنج محترم يعني وفي استراتيجي بتتحط وفي كلام كبير بنتناقش فيه وفي على الطاولة اقتراحات وانت بترن في مخك أغنية وقد تكون يا رومانسافة مودياك في حالة مش طبيعية من الحنان والتفاؤل والبهجة والعاطفة وانت في حتة تانية يعني ناس قاعدة الميتنج بصة لوشك انت في حتة تانية ولكن تحية كبيرة لو انت محافظ على البوكر فيس بتاعك انك مركز بس مخك مش هنا. والله العظيم برافو عليك لو بتعرف تعمل كده ولو بتحصل معاك بجد بجد قولي انا مش هقول لحد بس لو بتحصل معاك تبقى قاعد في ميتنج كده او يعني قاعد في نقاش وجدل مع اصحابك وانت في اغنيه بترن في ودنك او يا الله شخص قاعد بيشتكي لك من حاجه قاعد بيشتكي لك والموضوع جد جدا الموضوع جد جدا محتاج راوند تيبل صحفي عشان نقدر نتناقش فيه ونحله وانت قاعد بترن في ودنك اغنيه وما تقدرش يا حبيبي تقول ان ودنك بيرن فيها اغنيه تانية ولا ينفع تصارحه بس انت كمان تحيه كبيره للي بيحافظ على تركيزه مع الشخص اللي بيحكي له في وقت بترن في ودنه اغنيه تانية او في مخه اغنيه والله العظيم فانا في اغنيه بترن في مخي من كتر ما اتكلمت معاكم نسيتها بس انا داخله اللينك وفي اغنيه بترن في ودني عشان كده قلت اسالكم لو بيحصل معاكم وعن الهدايا والمفاجآت والجوائز فالنهارده الحلقه كمان فيها كتير من المفاجآت والهدايا الحلوة والجوائز مستنية بس نكتر كده مع بعض بحب قوي إخواتنا اللبنانيين لما بيقولوا كونوا كتار اللي هو انتظرونا أو استنونا كونوا كتار بحبها جدا وحاولت أمصرها يعني حاولت ألاقي لها مقابل ليها بالمصري ما لقيتش وما عرفتش بس تحية كبيرة جدا إخواتنا من لبنان طبعا جاد صاحبنا وزميلنا ومديرنا

0: وكمان مين معانا على السمع؟ يا تسنيم صباح الفل. يا تسنيم لسه صاحين دلوقتي يا حبيبه قلبي؟ ده انا قايله امبارح ومأكده عليك واصحوا من 6 الصبح سايبني بقالي لوحدي بقالي قد ايه؟ بقالي شويه. يلا بجد قولوا لي على 7-0-8. انا صرحتكم فصرحوني. هل انت من الناس اللي بتبقى قاعده في قاعده مهمه وبترن في ودنك اغنيه او في مخك اغنيه لا تمت للواقع بصله، ولا انت عارف جات لك منين، ولا مين اللي شغلها، ولا سمعتها فين، ولا اي حاجه، بس هي بترن في ودنك كله يسمع مين بدك واني ده هي دي. يلا هي تقريبا يوم الديستانكت. يلا انت قولي على 7-0-8 بيحصل معاك ولا لا؟ بتصيق حلوه فقره بتصير. والله جاد مش هنا وكان بيعملها لنا على طول باللبناني. وبتصير ولا ما بتصير؟ نخليها النهارده بتحصل ولا ما بتحصلش. بتحصل ولا ما بتحصلش معاك؟ قولي على 7-0-8. شغلك برضو الفقرة.
1: هي نادرة بس بتصير، وأكيد صايرة معك شي مرة، ويمكن معنا كلنا. رح نذكرك فيها ونحكي فيها بفقرة بتصير.
0: يلا بتصير معك ولا ما بتصير؟ تبقى قاعد في قاعدة مهمة ومخك بيغني، مخك في حتة تانية.

0: في اشياء ما بتتغير، مثل انه راديو الرابعه دايما بالصداره،
1: ومثل انه دايما بنسعى نقدم لكم كل شيء جديد ومختلف، بس الشكل مع الوقت بيتغير.
0: وهلا ابلكيشن راديو الرابعه بشكل مختلف وحل جديده،
1: وحتى ما يكون